اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس

إنرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. إنرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: تحت أمرك.
0: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

وانا حي. انرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. انرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

أخبي وداري في قلبي وأقولك بحبك وأقول ما تخافيش زهقت إن أشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك ما تطمنيش

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جداً.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

وانا حي. انرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. انرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

0: اليوم والسماعات فوداني وما استخب وبسمع نفس الأغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين أو جبان وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تاسع في الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايوه زبا زبا زبا دايره.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

وانا حي. أنجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونه مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. أنجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

أنا جي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. أنا جي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش،

0: من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

وانا حي. انرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. انرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
5: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك.

انرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. انرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

على إنرجي شرنوبي واحد بس.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

إنرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجه مع الفن الغربي بتعاونه مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. إنرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي تشيرنوبيل واحد بس.

النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

أنرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. أنرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

0: جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.
1: قلت لك مش ناوي على حاجة، مفيش حاجة خطرت في بالي.
0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة، كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
0: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1 المزيكا

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

وانا حي. انرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. انرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: ده اسمه صبري، كل يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دلوقتي احمد عدلي
2: فتحت امرك

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
2: انتوا بتسمعوا احمد عدلي
3: فتحت امرك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انتوا بتسمعوا احمد عدلي
2: فتحت امرك
3: انا شجيع

يا مناس حبوا على الأغنية، ويا مناس اتزوجوا بعد لقاء وأجمعوا على الأغنية عن ما راح وقال لها يا ريت في خبيها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها. النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

ونحري. إنرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. إنرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو نسخة واحدة بس ما بتتكررش.

أنجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. أنجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

علي. إنرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين وكون جمهور من كل حتة في العالم. إنرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

النهاردة عيد ميلاد أسطورة وحدوتة مصرية، كتير حاولوا يقلدوه ويقلدوا حركاته، بس هو

وانا حي. انرجي بتحتفل باليوبيل الذهبي لأسطورة الفن والإبداع المصري الأصيل، مزجوا مع الفن الغربي بتعاونوا مع أكبر الفنانين العالميين، وكون جمهور من كل حتة في العالم. انرجي بتقول للليجند محمد منير كل سنة وانت كينج.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: جديد محمد سعيد على انرجي قالت هدوم.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
1: إنرجي مزيكا تبطها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.